حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني راه واعره حائله، ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشي تاك باطيره، اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف. انتم راكم تما كالدراري يلا تهلاو.